الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضل.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته،